0: Ferretti sur la première.
1: خلي في لسه ما تحضرته كلامي داري في حقي ما في شرطه هنا ما في لبس خالي

اغاني ترند بدون نيك نيم فقط عصام سد والدقدام فما محتاج اثبت شجاعتي بدون نيك نيم فقط عصام سادي خنقت الجيم والسنين الجايه بتاعتي.